وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة. فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

0: فزت بسرب الاسنات سيدة لمحسنات مريم فخت موقنات عند الذي لم يدركي فزت بسرب الاسنات سيدة لمحسنات مريم فخت موقنات عند الذي لم يدركي فزت بسرب الاسنات سيدة لمحسنات مريم فخت موقنات عند الذي لم يدرك كنت يكون لك غاد خير رسول الانتقاد
1: فرخان دك بو ياتولا
0: ولم يكن لمشركين
2: كيب كو خامني كي ياغي بغي وقتاني استوريغم فك داغي ديلوات تي توتي تي استوار سالوم
0: مسومة من شركين يقودني لمتكين
3: dëgg la xam ngeen nag ñoom ñu sëré ci saanul dëkk bi rek ñi nga xam ne mag ñi bañ fay ñëw lu rëy moo leen fi andi woon ndax jihad jihad yoon yàlla di yëkkati islam moo leen fi andi woon
0: yudimuni quwatan bima ila ihtiwaai sabbima min xayeqasdi dërëkin anti salaatul kiram
1: jimmi dugg ci dëkk ba rek loolu day nag barkeelu dugg ci dëkk ba rek leer ya fa nekk ak lam fa bàyyi ci ay jeexital nga jàngee ca lu ci nekk nga jëfaloo ci sam xel bañ caa jiital sa xol ci di def yoo xam ne bokk dëgg la lislaam santaane
4: fii itam ci barab bi lii tegtale na cofeelam ci maam jaara dafa rëy moo waxal boppam ne ku fi ñëw boo nee fi dann ma fekk la fi wala nga fekk ma fi
0: min rabbi saati lu bu
1: ke thiratu salat ku bari woon lu muy jaamu borom
0: talabtu minhu an yakun lakki nisaami saa rukun wa an yutiiba man siki billahi sii kun fa yakun talabtu minhu an
4: lépp day dellu ci alquran wax rek innal fadla bi yadillahi yutihi man yashaau
0: يا أم روح المالك يا أم جلال عليك ابن كلاب عليك عند العليم مسكين
1: كان كو تي نيك بو نيوي تام تيت بيغا خاني موم غا جخ سخنا سي يو يا لين فاي غنا نيمي صاح خورما جي نكو جخ اك راغال اك سام مونت تيغيني نوني رك لين في نيوي ملوكان وي فيتال بي نيوي رك نون لين في نيوي
0: عند كريم قبل من جدك المستبرك وقر عينا واتل يا ربي هذه القصيدة من أحسن ما تتقن
4: تاني مريد بني وارغا ام كير في جبرهان دولي جسان وارغا في ام كير وارغا في ام طول

أنا تجاوزني أنا رحمنا وما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبأفي الأولياء الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبها في العولي الله أنا تجاوز ويانا رمان فما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها وسماء بنا والتف بنا وبها في العولي الله أنا تجاوز ويا رحمنا فما لا سواك وأنت البر يا الله في برصخ ما خب كل وشر ومن كروب وخوف نجي الله لا تعتبر بما ليست بخادرة ولا تخيب رجاء.

قدام بيز رسالة من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسلخ ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: ومن يرم مشلة لله يبن شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي هو الشبيه الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مطير قباد أمر وطير وبد والبيض مال فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد الولايات شند وكف فإنه غربة الوسطى وممزقها قد يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وزير وعد إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mu liggéey bango
1: kon nak liggéey bango
2: sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna dénk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu ñort rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ni jambi rafet ci man ndort rek
1: neena nu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي قرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر وطن الوضع والبيض مال فإنه سوف ينسى في الهجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شند وكف فإنه غربة المصطفى فممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصطفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أن أو مات متزلا فإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وزير وعد إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun loolu moy suñu ndono
1: kon nak liggéey ba ngok
2: sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: mi jambi rafet ci man njortu rek
1: nena nu jambi rafet ci man njortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam
2: ba
1: fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: Amin.

0: المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون

0: Misa.
1: إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟
2: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
1: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

0: ومن يرم غشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح حمل وسالاتي هو السبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مطير قباد أمر ونعيم وعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الهجرة ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد جميل الولايات شند وكب فإنه غربة الوسطى فممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاسم يدلو دار مصفحته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد التزيزة
1: لور رك لنجي
2: كون نانو غور غور لو بوباخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بوباخ
2: سونو كيم كاتال
1: سونو كيم كاتال
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو ندونو
2: كون
1: ناك ليغي بانغوك
2: sante
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man jort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man jort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin nan gëna rafet jort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yeesal sunu jeblu ak sunu bayiliko
1: diko yeesal sunu jeblu ak sunu bayiliko
2: diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam
2: ba
1: fa ko taxo jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: Yeah.